0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء فراتيلي توتي لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والاتحاد الأمريكي للأساقفة الكاثوليك الذي نظمته اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن حضوركم يعبر عن إرادة مواصلة حوار يمكنه أن يتحول إلى مسار نحو نماذج تنمية أكثر إنسانية واستدامة وتضامن قادرة على صون كرامة كل إنسان وإلى اهتمام خاص للذين يواجهون خطر البقاء على الهامش. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرت قبل أيام قليلة بأن الكنيسة مدعوة إلى أن تتحمل مسؤولية الواقع وإلى أن تكشف أيضا التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر، ومن بينها تلك التي يمكنها أن ترافق تقدما علميا وتكنولوجيا يفتح أمامنا إمكانات غير مسبوقة. إن التزاما كهذا يجد جذوره في سر الإيمان المسيحي نفسه، فالله دخل في تاريخنا وفي يسوع المسيح اتخذ إنسانيتنا وأوكل إلى الكنيسة رسالة إعلان الإنجيل في الظروف الواقعية التي تعيش فيها الشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا تضعنا حداثات عصرنا أمام مسؤولية مشتركة، وقد أردت في الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس أن أعبر عن ذلك بصورة بيبلية. نحن أمام إمكانية أن نرفع برج بابل جديد أو أن نبني المدينة التي يسكن فيها الله والإنسان معا، ولذلك أمام التطور التكنولوجي لا يكمن السؤال الحاسم ببساطة في ما إذا كنا نقبل أدوات معينة أو نرفضها، بل في أي إنسانية نريد أن نبني وما المكان الذي سيكون لكل إنسان فيها. إن مسؤولية بهذا الحجم تتجاوز إمكانات أي مؤسسة منفردة، ولهذا من الضروري أن نستعيد بقوة جديدة منطق مبدأ التعاضد مع الاعتراف بالمسؤولية الخاصة بكل فاعل وفي الوقت عينه بضرورة العمل معا. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن لأجندة المسؤولية المشتركة أن تسهم تحديدا في ضمان ألا تتحول الاختلافات المشروعة إلى تشرذم، وقد أردت في رسالة العامة الأولى أن أشدد على أن التعددية تحتاج إلى مبدأ وحدة يتيح لها أن تتجه نحو أسس مشتركة ونحو الغاية النهائية للإنسان. ويمكن للخبرة السينودوسية للكنيسة أن تقدم هنا درسا مهما، فالإصغاء الحقيقي إلى الاختلافات لا يعني تذويبها بل تعلم تمييزها والبحث انطلاقا منها عما يمكن أن يخدم خير الجميع. وتصبح هذه الممارسة ضرورية بصورة خاصة في زمن تجد فيه السرديات المستقطبة تضخيما فوريا، وحيث يمكن للصراع أن يتحول بسهولة إلى أداة للسلطة. وأمام هذه الديناميكية فإن مجرد قرار أشخاص ومؤسسات مختلفة إلى هذا الحد بأن يجلسوا إلى طاولة واحدة ينطوي بحد ذاته على مسؤولية. فالحوار الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد الود، فهو يلزمنا بالبقاء في الحوار عندما تظهر مصالح متعارضة وعندما تتطلب القرارات تنازلات ملموسة. كذلك بالنسبة إلى المؤمنين تجد الأخوة أساسها الأخير في حقيقة تسبق أي اتفاق، لنا أب واحد. وكما تذكرنا الرسالة العامة فراتيلي توتي، من دون انفتاح على أب الجميع لا يمكن أن تكون هناك أسباب متينة وثابتة للدعوة إلى الأخوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أطلقت المستجدات الجديدة في عصرنا حركة حقيقية من التأمل والعمل ينبغي أن تدار ببعد نظر من خلال مؤسسات قادرة على التنظيم من دون خنق وعلى الحماية من دون أن تحل محل الآخرين، ومن خلال شركات ترى في العمل والكرامة معيارا للنجاح، ومن خلال الهيئات الوسيطة والجماعات التربوية التي تعيد بناء الثقة والروابط، ومن خلال مواطنين ينمون حس المسؤولية والاعتدال والتمييز والشعور بالحقيقة. تابع الأبو الأقدس يقول تقدم العقيدة الاجتماعية للكنيسة مساعدة ثمينة في هذا المجال، فكثير من المنظمات الحاضرة هنا تعرفها وتدرسها وتساعد على نشرها، وهي ليست دليلاً موجزاً لمبادئ وقواعد ينبغي تطبيقها، بل مساراً للتمييز الجماعي، ومبادئها لا تحل محل القرارات التي يتعين عليكم اتخاذها، بل تقدم معايير للحكم على ما إذا كانت هذه القرارات تحترم حقاً كرامة الإنسان وتخدم الخير العام. ولهذا السبب فإن قيمة أي نقطة توافق يمكن التوصل إليها لن تقاس فقط بعدد الأشخاص الذين يؤيدونها، بل سيعترف بها من خلال المصالح التي ستتمكن من حمايتها، وبصورة خاصة من خلال تأثيرها في حياة الذين يملكون قدرة أقل على الدفاع عن أنفسهم. أضاف الحبر الأعظم يقول وفي ختام الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس، تأملت في شخصية النبي نحميا، فعندما واجه أورشليم وهي في حالة خراب أصغى إلى معاناة شعبه وحملها أمام الله وحدد ما ينبغي القيام به، وسعى إلى تأمين الموارد اللازمة، ونظم مشروعاً لم يكن من الممكن إنجازه إلا بمشاركة أشخاص كثيرين. وأود أن أقترح عليكم هذه الصورة نفسها من أجل العمل الذي تقومون به. وهكذا أيضاً في عصرنا تنهار مبان عظيمة في كل مكان يتوقف فيه التقدم عن خدمة الإنسان، وحيث يفقد العمل كرامته، وحيث تهمش جماعات بأكملها، أو حيث ينتهي الأمر بالتكنولوجيا إلى تعميق الانقسامات التي كان ينبغي أن تساعد على تجاوزها. وكما فعل نحميا، عليكم أن تدخلوا في ورش التاريخ، مختبرات البحث والشركات التكنولوجية والمدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات والجماعات المحلية لكي تعيد رفع منهار وتحافظ على ما هو معرض للخطر. وإضافة إلى ذلك، اسمحوا لعلامات الأزمنة بأن تتحداكم، وعانقوا إسهامات العلوم والثقافات والخبرات الإنسانية لكي تميزوا السبل الممكنة للمضي قدماً. وختم البابا لاوون 14 كلمته بالقول إن التفاوض هو جزء من هذا العمل، وهو جزء من سياسة أفضل قادرة على البحث عن الخير العام فوق المصالح الخاصة. ولذلك أشجعكم على تنمية ثقافة تفاوض سليمة قادرة على فتح مسارات تبدو فيها الاختلافات وكأنها تحول دون أي إمكانية للقاء. وبهذه الطريقة يمكنكم أيضاً أن تسهموا في دبلوماسية السلام التي يحتاج إليها عالمنا. لم يعد نحميا بناء أورشليم بمفرده، بل ناشد شعبه وعمل كل شخص في القسم الذي كان مسؤولا عن بنائه. والآن تقع عليكم مسؤولية أن تميزوا أي جزء من هذا العمل المشترك قد أوكل إليكم، عسى أن لا يترك تقدم عصرنا وراءه أطلالا جديدة، وعسى أن يكون كل ما نبنيه حقا بيتا وملجأ للجميع، بدءا من الذين هم في أمس الحاجة إليه.
2: استقبل البابا لاوون 14 اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر المشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتيناروم، وهي هيئة تأسست سنة 2001 لتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، وتشمل حوالي 13,000 راهبة. وفي بداية كلمته أعرب الأبو الأقدس عن سعادته لهذا اللقاء لمناسبة المنتدى الذي يجمع ممثلي الرهبنة البنديكتية من جميع أنحاء العالم. وأضاف البابا أنه يتوجه بفكره إلى الرئيس العام الذي لم يتمكن من الحضور بسبب التزاماته ومسؤولياته. تحدث البابا لاوون 14 بعد ذلك إلى ضيوفه عن عملهم، واصفا إياه بالثمين، مشيرا إلى أنهم ولخمس وعشرين سنة قد ساروا على درب الشركة والتعاون الذي أطلقه وشجعه البابا لاوون 13 لاتحاد الجمعيات البنديكتية. وأضاف الأب الأقدس أن هذه المسيرة قد عززها المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثيقة Perfecti Caritatis، المحبة الكاملة، وهي قرار في تجديد الحياة الرهبانية. وأكد قداسة البابا على أهمية هذا السير إلى الأمام، لأنه يهدف إلى تحقيق كاريزما القديس بنديكتوس والتقدم به عبر العالم من خلال سينودوسية روحية تجعل تفرد كل شخص كنزا للجميع. هذا وأراد الأب الأقدس في حديثه التذكير بكلمات للبابا فرانسيس شدد فيها وفي سياق الحديث عن القديس بنديكتوس على دعوة القديس إلى قلب يتسع بفضل العذوبة التي لا توصف للمحبة. وأضاف البابا فرانسيس حينها حسب ما وصل البابا لون الرابع عشر أن هذا القلب المتسع هو علامة نعمة، لأن جذوره راسخة ما يجعل الشجرة تنمو بشكل جيد وتقاوم المصاعب حاملة ثمر الإنجيل الوافرة. ثم ذكر البابا لون الرابع عشر بزيارته مؤخرا كحاج حسب ما قال الأديرة البنديكتية في سوبياكو ومونتي كاسيني بالقرب من روما، وأضاف أنه قد صلى في تلك الأماكن التي لها معنى كبير لشعب الله كله ولتاريخنا. ووصل الأب الأقدس قائلا للحضور أنه حين يتأمل في صمت وسلام هذه المزارات وحين يراهم هنا اليوم فإنه يشعر بالفرح، لأن من بذرة صغيرة تنمو تصير شجرة حسب ما جاء في الإنجيل، وأن كرمة قد غرست فأصلت أصولها وملأت الأرض حسب ما قال صاحب المزامير، وذلك لأنها كانت متجذرة بعمق في الرب حسب ما قال البابا فرانسيس. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى جهود الرهبان والراهبات البنديكتيين من دول مختلفة كي يكونوا بشكل أكثر عمقا دائما متجذرين في المسيح، وأن يكونوا شهادة حية ومصلية له عبر الأرض. ووصف الأب الأقدس هذه الجهود بعلامة عظيمة وعطية نبوية، وأضاف أن هذا أمر نحن في حاجة إليه في زمننا بشكل خاص، زمن يطبعه العطش إلى الحياة الصادقة والشركة والسلام. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بحديث البابا القديس بولس السادس عن القديس بنديكتوس وتلاميذه باعتبارهم أشخاصا نشروا من خلال الصلاة والدراسة والعمل الحضارة والقيم الروحية، أي بالصليب والكتاب والمحراث حسب ما كتب البابا القديس، والذي تابع أنهم قد شيدوا بين شعوب وأمم مختلفة وحدة هي مثال ونموذج مطلق الجمال حسب ما ذكر القديس أغسطينوس. وتبع البابا لون الرابع عشر مشيدا بالتالي بالتزام ضيوفه في مشروع في روما وفي مناطق أخرى عبر الأدوات الرقمية، أضاف قداسته، وذلك من أجل توفير فرص جديدة للتكوين موجهة بشكل خاص إلى الراهبات البنديكتيات. وفي ختام كلمته إلى المشاركات في منتدى كومونيو إنترناسيوناليس بنديكتيناروم، الهيئة التي تأسست سنة 2001 وتجمع الجمعيات الرهبانية النسائية البنديكتية، والذين استقبلهم اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الحضور جميعا على كل ما يقومون به، وشكرهم على صلواتهم، على حضورهم الرقيق والصامت، وهبة الحياة اليومية بشكل خفي، على القيادة الروحية والتأمل اللاهوتي والقيم المشتركة التي يعيشونها وينشرونها. ثم شجع قداسة البابا الجميع على مواصلة نشاطهم المكرس للشركة ومنحهم البركة.
3: استقبل البابا لون الرابع عشر يوم أمس الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان أسقف خاربيف زابوريجا في أوكرانيا المطران بافلو هونشاروك، في زيارة تناولت الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في المناطق المتضررة نتيجة الحرب. في عقاب اللقاء أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران هونشاروك، لفت فيها إلى أن الحبر الأعظم أكد له أن الجهود مستمرة من أجل إنهاء الحرب، معربا عن ارتياحه لهذه الكلمات ومشددا على أن هذا الدعم يشكل مصدر عزاء للشعب الأوكراني بأسره. ووصف أسقف خاركيف مدينته بأنها أصبحت مركز الحرب وبؤرة للنيران، وذلك في ظل استمرار القصف والاعتداءات ولا سيما تلك التي تطال المدنيين العزل. وقال سيادته إنه توجه بالشكر إلى البابا على صلاته واهتمامه بأوكرانيا وعلى الجهود المبذولة من أجل المساعدة في تحرير الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ذويهم وعائلاتهم. كما جدد المطران هونشاروك دعوته للحبر الأعظم لزيارة أوكرانيا معتبرا أن مثل هذه الزيارة ستكون علامة كبيرة بالنسبة إلى الشعب الأوكراني، ودعاه بشكل خاص إلى زيارة مدينة خاركيف. هذا ثم تحدث الأسقف الأوكراني عن الواقع اليومي في المدينة قائلا إن القصف المستمر أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم أطفال، كما تسبب في تدمير المنازل وتشريد السكان. وأشار سيادته إلى أن الحرب لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد منافسة بين طرفين، مؤكدا أن وراءها أناسا يموتون وآخرين سيحملون آثارها النفسية والجسدية طوال حياتهم. في معرض حديثه عن المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، رأى أسقف خاركيف أن الجهود الدولية لم تحقق حتى الآن النتيجة المرجوة، مشددا على ضرورة مواصلة كل المحاولات من أجل وقف القتال. كما أشاد بالزيارات والجهود التي يبذلها مسؤولون وقيادات في الكرسي الرسولي من أجل دعم أوكرانيا، معتبرا أنها تؤكد أن الفاتيكان يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه من أجل الدفع باتجاه السلام. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أعرب المطران هونشاروك عن أمله في أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى أن يدخل حب الله إلى قلوب الجميع، لأن احترام كرامة الإنسان بحسب قوله هو الطريق إلى احترام كرامة الآخر، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحروب والصراعات تبدأ عندما يفقد الإنسان قلبه. زيارة أسقف خاركيف زابوريجيا إلى الفاتيكان يوم أمس الجمعة تزامنت مع استمرار الهجمات الروسية والأوكرانية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ففي مدينة بافلوغراد الأوكرانية أدى قصف مركز تجاري إلى مقتل 5 أشخاص، كما أسفرت ضربات أخرى في دونيتسك وكييف عن 3 قتلى. في المقابل أعلنت موسكو تعرض منشآت صناعية ومركز لوجستي ومصفات نفط لهجمات أوكرانية. هذا وتتواصل المساعي على الصعيد الدبلوماسي لاستئناف المفاوضات وسط تمسك روسيا بشروطها المتعلقة بالأراضي الأوكرانية وعضوية هذا البلد في حلف شمال الأطلسي.
0: استقبل قداسة البابا لاوون 14 يوم أمس الجمعة 11 من أيلول سبتمبر في الفاتيكان أساقفة السلفادور في ختام زيارة للأعتاب الرسولية. قدموا خلالها للأب الأقدس ذخيرة للقديس أوسكار أرنولفو روميرو. وفي حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الأسقف المعاون الفخري على أبرشية سان سلفادور إلى أهمية هذا اللقاء وهذه الزيارة، وسلط الضوء في الوقت نفسه على مضمون الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي نشرت في 25 من أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 لصدور الرسالة العامة للبابا لاوون 13 بعنوان في الشؤون الحديثة. وأشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز في حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية إلى أن اللقاءات التي جرت في الدوائر الفاتيكانية بمناسبة هذه الزيارة قد اتسمت بحوار عميق وأخوي. وخلال زيارة مقر دائرة الاتصالات تحدث الأساقفة عن واقع الكنيسة في بلادهم، وتطرقوا أيضا إلى أبرز التحديات والأمال. كما سلط الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الضوء على أهمية اللقاءات مع المسؤولين في الكوريا الرومانية. وتابع حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بمناسبة زيارة أساقفة السلفادور للأعتاب الرسولية، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي 7 أيلول سبتمبر، متوقفا عند أهمية الرسالة العامة للبابا لوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وقال: لقد قرأنا هذه الرسالة العامة لافتا إلى أنها وثيقة رائعة مسلطة الضوء على أن الإنسان هو في المركز. كما وأشار الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز الأسقف المعاون الفخري على أبرشية سان سلفادور إلى أن الأساقفة قد لمسوا خلال زيارتهم المحبة الكبيرة للقديس أوسكار أرنولفو روميرو، وقال إنه كان راعيا استثنائيا ولا تزال شخصيته مصدر إلهام للكنيسة في السلفادور، مسلطا الضوء على شهادته الرعوية وتفانيها. وفي ختام حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية وبالنظر إلى مستقبل السلفادور، أمل الكاردينال غريغوريو روزا تشافيز أن تنمو ثقافة اللقاء والحوار. الأسقف الشهيد أوسكار أرنولفو روميرو من مواليد 15 من آب أغسطس عام 1917، نال السيامة الكهنوتية في 4 نيسان أبريل عام 1942، وفي العام 1970 عين أسقفا معاونا على أبرشية سان سلفادور، وفي العام 1974 عين أسقفا على أبرشية سانتياغو دي ماريا، وفي العام 1977 عين أسقف سان سلفادور. قتل في 24 من آذار مارس عام 1980 أثناء احتفاله بالقداس. أعلن طوبويا في 23 من أيار مايو عام 2015، وقديسا في 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018. تقام في 12 و13 من أيلول سبتمبر الحملة الوطنية لجمع التبرعات ماس بورمينوس، التي ينظمها سنويا مجلس أساقفة الأرجنتين في جميع رعايا البلاد من خلال اللجنة الأسقفية لمساعدة المناطق الأشد عوزا، وتتمحور هذا العام حول شعار المشاركة بفرح رجاء كثيرين. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شدد المطران جوستافو مونتيني أسقف أبرشية سانتو تومي وأحد أعضاء هذه اللجنة الأسقفية، شدد على قيمة التضامن كتعبير عن الرجاء كما قال، وأشار في الوقت نفسه إلى الفرح الكبير استعدادا لزيارة البابا لوون 14 الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتحديدا إلى بونس آيرس كوردو.

0: أحيت منظمة الأمم المتحدة يوم أمس ذكرى مرور 25 عاماً على هجمات 11 من أيلول سبتمبر، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا والناجين وجميع من تأثرت حياتهم نتيجة هذه المأساة. وقال فرحان حق نائب المتحدث بلسان المنظمة الأممية إن تلك الهجمات الإرهابية والشنيعة شكلت اعتداء على الإنسانية نفسها، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتركت أثرا عميقا في عالمنا. وأضاف أن الأمم المتحدة تستذكر في هذه المناسبة الأليمة ما يقارب 3000 ضحية من الولايات المتحدة وأكثر من 90 بلدا حول العالم، وتقف إلى جانب أسرهم وذويهم. كما أشاد المسؤول الأممي بالناجين وأفراد فرق الاستجابة الأولى الذين قال إنهم أظهروا شجاعة وإنسانية استثنائيتين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم ضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ الآخرين. وأكدت الأمم المتحدة في المناسبة تضامنها مع سكان مدينة نيويورك وشعب الولايات المتحدة، وكذلك مع جميع الأشخاص الذين تأثرت حياتهم جراء تلك الهجمات. وقال فرحان حق إن هذا العام يصادف أيضا مرور 20 عاما على اعتماد الدول الأعضاء الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلا إن ذلك يمثل تذكيرا بأن مكافحة الإرهاب مهمة مشتركة لم تكتمل بعد، داعيا إلى تجديد الالتزام المشترك ببناء مستقبل خال من الإرهاب.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة توقف فيها عند إنجيل اليوم مسلطا الضوء على المغفرة ولافتا إلى أنها قيمة أساسية في الحياة المسيحية، وقال: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد قائلاً:
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: إن إنجيل اليوم يحدثنا عن قيمة أساسية في الحياة المسيحية ألا وهي المغفرة، وأشار إلى أن يسوع علم المغفرة وشهد لها حتى على الصليب، حيث صلى إلى الآب من أجل مضطهديه بكلمات نعرفها جميعا: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وأضاف البابا ليون الرابع عشر يقول: في نص إنجيل اليوم يسأل بطرس المعلم عن هذا الموضوع تحديدا: يا رب كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟ وأشار إلى أن كلماته تظهر قلبا سخيا، فالعدد 7 يرمز في الكتاب المقدس إلى الكمال، والمغفرة 7 مرات تعني المغفرة بسخاء كبير، غير أن جواب يسوع يذهب أبعد من ذلك: لا أقول لك 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات، أي بلا حدود وبلا قياس. ولكي يوضح ذلك بشكل أفضل يروي المخلص مثل خادم كان مدينا لسيده بدين كبير جدا يستحيل عليه عمليا أن يسدده، وعندما أعفي من الدين بدافع الرحمة الخالصة لم يظهر الرحمة نفسها تجاه أحد رفاقه، ولهذا تم توبيخه وعوقب بشدة. وأشار البابا ليون الرابع عشر إلى أنه بهذه الكلمات يذكرنا يسوع بأن العطاء والمغفرة هما أساس حياتنا، فكل شيء معطى لنا من الله بدافع المحبة الخالصة، ولا يمكن لأحد منا أن يقول إنه كامل في الرد على هذا الصلاح الكبير. ولذلك فإن المجانية التي هي مصدر حياتنا هي أيضا أفضل قاعدة لحياتنا معا، وأننا نختبر ذلك كل يوم.
1: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
0: فالمغفرة أساسية، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، وإن غابت لا يمكن العيش بسلام، فعاجلا أم آجلا تنشأ في القلب وبين الأشخاص نزاعات واتهامات وأحقاد وانتقامات تدمر العلاقات وتفرق العائلات وتشعل الحروب.
1: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: وحدها المغفرة، قال البابا ليون الرابع عشر في كلمته، تحرر وتعيد النور حتى حيث جعل الفقر المادي والمعنوي للإنسان وللحظة الأفق قاتما والطريق غير أكيد. وتابع مشيرا إلى أن المغفرة كنسيم عليل تبدد حتى أكثر الغيوم كثافة حتى تجعلنا نرى الشمس من جديد. وقد اختبر القديس بطرس ذلك مرات عديدة في حياته، لا سيما عندما التقى بيسوع القائم من بين الأموات على شاطئ البحيرة بعد أن كان قد أنكره وتخلى عنه أثناء

وسمع منه سؤالا واحدا: يا سمعان أتحبني؟ مرفقا بدعوة اتبعني. كما في البداية تماما في يوم لقائهما الأول، وكأن شيئا لم يحدث. وهذه المحبة التي تنسى وتشفي ستكون بالنسبة إلى أول الرسل تأكيدا على رسالته. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر، قال البابا لاوون 14: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما، حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية.

0: بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى الذكرى 25 للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 من أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الأب الأقدس: أجدد صلاتي من أجل من فقدوا حياتهم ومن أجل الذين ما زالوا يحملون جراح ذلك اليوم المأساوي.
1: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
0: وفي وقت يعاني فيه كثيرون من إخوتنا وأخواتنا من النزاعات والعنف، أضاف البابا لمون الرابع عشر يقول في كلمته: أدعو الجميع إلى الصلاة كي يمنح الرب العالم عطية السلام.
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن ذكرى الحدث المأساوي الذي وقع قبل 25 سنة تحثنا على تجديد التزامنا من أجل السلام، لا سيما بالصلاة، ونوكلها إلى شفاعة مريم العذراء.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان دنا بطرس وقال ليسوع: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟ فقال له يسوع: لا أقول لك سبع مرات، بل 70 مرة 7 مرات. لذلك مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما شرع في محاسبتهم أتوه بواحد منهم عليه 10,000 وزنا، ولم يكن عنده ما يؤدي به دينه، فأمر مولاه أن يباع هو وامرأته وأولاده وجميع ما يملك ليؤدي دينه. فجث له العبد ساجدا وقال: أمهلني أؤدي لك كل شيء. فأشفق مولى ذلك العبد وأطلقه وأعفاه من الدين. ولما خرج ذلك العبد لقي عبدا من أصحابه مدينا له 100 دينار، فأخذ بعنقه وهو يقول له: أدي ما عليك. فجث صاحبه يتوسل إليه فيقول: أمهلني أؤديه لك. فلم يرضى، بل ذهب به وألقاه في السجن إلى أن يؤدي دينه. وشهد أصحابه ما جرى فاغتموا كثيرا، فمضوا وأخبروا مولاهم بكل ما جرى. فدعاه مولاه وقال له: أيها العبد الشرير، ذاك الدين كله أعفيتك منه لأنك سألتني، أفما كان يجب عليك أنت أيضا أن ترحم صاحبك كما رحمتك أنا؟ وغضب مولاه فدفعه إلى الجلادين حتى يؤدي له كل دينه. فهكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل واحد منكم لأخيه من صميم قلبه. إن درب المغفرة هي بالتأكيد الدرب الرئيسي التي ينبغي اتباعها لبلوغ الفردوس، لكن من الصعب جدا أن نغفر. لنفكر قليلا، كم يصعب علينا أن نغفر للآخرين، أو أقله أن نتحلى بالرغبة لنغفر ونسمح ليد رحمة الآب بأن تلمسنا. لقد أصغينا إلى المثل الذي يعلمنا يسوع من خلاله أن نغفر. لماذا يجب علينا أن نغفر لشخص أساء إلينا؟ لأننا نحن أولا قد غفر لنا بشكل لا متناهي. ما من أحد بيننا اليوم لم يغفر له في حياته. لنفكر في الأمور السيئة التي قمنا بها وكيف غفر الرب لنا. يقول لنا المثل: كما يغفر الله لنا هكذا علينا نحن أيضا أن نغفر لمن يسيء إلينا، تحديدا كما في الصلاة التي علمنا يسوع إياها، صلاة الأبانا، عندما نقول: واعفنا مما علينا فقد أعفينا نحن أيضا من لنا عليه. ديوننا هي خطايانا أمام الله، والذين يدينون لنا هم أولئك الأشخاص الذين ينبغي علينا أن نغفر لهم. يمكن لكل فرد منا أن يكون ذاك الخادم الذي عليه أن يؤدي دينا كبيرا، ولكنه كبير جدا لدرجة أنه لن يتمكن أبدا من تأديته. وعندما نجثو أمام الكاهن في كرسي الاعتراف نحن أيضا نكرر تصرف ذاك الخادم ونقول: أمهلني يا رب. نعرف جيدا أننا مليئين بالنواقص، وغالبا ما نرتكب الخطايا عينها، ومع ذلك فالله لا يتعب أبدا من أن يقدم لنا مغفرته في كل مرة نطلبها. إنها مغفرة كاملة وشاملة، يعطينا معها الثقة بأنه وبالرغم من أننا سنرتكب الخطايا نفسها فهو سيشفق علينا ولن يتوقف أبدا عن محبتنا. وكالملك في المثل يشفق الله، أي يشعر بالشفقة والحنان. إنها عبارة للإشارة على رحمته تجاهنا. إن أبانا في الواقع يشفق علينا دائما عندما نكون تائبين، ويعيدنا إلى البيت قلوبنا هادئة، ويقول لنا إنه أعفانا من كل شيء وغفر كل شيء. إن مغفرة الله لا تعرف الحدود، تذهب أبعد من تصورنا، وتطال كل من يعترف في قلبه أنه أخطأ ويريد العودة إليه. فالله ينظر إلى القلب الذي يطلب المغفرة. لكن المشكلة للأسف تولد عندما نجد أنفسنا أمام أخ أساء إلينا، وردة الفعل التي سمعناها في المثل معبرة جدا في هذا السياق. فأخذ بعنقه يخنقه وهو يقول له: أدي ما عليك. في هذا المشهد نجد كل مأساة علاقاتنا البشرية. عندما نكون مدينين لآخرين نتوقع منهم الرحمة، لكن عندما يكون هناك أحد مدين لنا نطلب العدالة. جميعنا نتصرف على هذا النحو. ليست هذه ردة فعل تلميذ المسيح، ولا يمكنها أن تشكل أسلوب حياة المسيحيين. يعلمنا يسوع أن نغفر بلا حدود، لا أقول لك 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات. إنما يقترحه علينا هو محبة الآب وليس ادعاؤنا بالعدالة. لا ننسين إذن الكلمات القاسية التي يختتم بها يسوع المثل: فهكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل واحد منكم لأخيه من صميم قلبه. أن نقدم شهادة للرحمة في عالم اليوم هو واجب لا يمكن لأحد أن يتهرب منه. العالم بحاجة للمغفرة. هناك العديد من الأشخاص الذين يعيشون منغلقين في الاستياء ويغذون الحقد لأنهم غير قادرين على المغفرة، فيدمرون حياتهم وحياة الآخرين بدلا من أن يجدوا فرح السلام. إن مغفرة القلب التي يمنحنا الله إياها هي رحمة على الدوام، وعندما نقبل مغفرة الله يصبح بإمكاننا أن نغفر نحن أيضا بدورنا للآخرين من كل قلبنا. قد يكون الشخص الآخر لا يوجه لي التحية، ولكن ينبغي علي أن أغفر له وأسامحه في قلبي، وهكذا نقترب من رحمة الله. لأننا عندما نغفر نفتح قلوبنا فتدخل إليها رحمة الله ويغفر لنا، لأننا جميعا بحاجة للمغفرة وينبغي علينا أن نطلبها. لنغفر فيغفر لنا، لنتحلى بالرحمة تجاه الآخرين، وسنختبر بدورنا رحمة الله الذي يغفر وينسى. لنطلب من العذراء مريم أن تشفع بنا لكي نبقى على الدوام علامات متواضعة للمغفرة وأدوات للرحمة.

0: لمناسبة اليوم الأكاديمي لجامعات الأرجنتين الكاثوليكية في بوينوس آيرس، ألقى عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوباكاد محاضرة الجمعة 11 من أيلول سبتمبر بعنوان الحوار واللقاء الطريق لبناء الإنسانية الرائعة. وبدأ عائدا إلى الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14، فذكر بأن الأب الأقدس في هذه الوثيقة قد طرح سؤالا لا يمكن لأحد أن يقف بلا مبالاة أمامه: هل نبني برج بابل أم نبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معا؟ وتابع عميد الدائرة أن البابا يجبرنا على اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة من أجل خير هذه الإنسانية التي خلقها الله. وتوقف الكاردينال بعد ذلك عند صورة برج بابل التي يرويها لنا سفر التكوين، فقال إنها تشير إلى إنسانية تريد بلوغ السماء وتبحث عن السلطة وتسعى إلى ضمان الاستقرار وأن تقيم لها اسما. وتابع أن بناء البرج يتم التفكير فيه بدون أي مرجعية لله، وذلك على أساس كبرياء البشر. ولتحقيق هذا يتكلم الجميع اللغة ذاتها في اعتقاد بوحدة تقوم على تجانس الشعب وإلغاء الاختلاف. وأضاف الكاردينال كوباكاد أن الله حين أدخل تنوع اللغات بين بناة البرج لم يكونوا قادرين على الحوار والفهم المتبادل، وكانت النتيجة الاستقطاب واليأس ما منعهم من استكمال مشروع البرج. نحميا في المقابل هو نقيض برج بابل، قال عميد الدائرة الفاتيكانية، فقد كان نحميا النبي الذي كان عليه مواجهة بناء مدينة أورشليم المدمرة بعد السبي. وقد دعا نحميا العائلات مكلفا كل منها بإصلاح جزء من السور، وكرس النبي نفسه للصوم والصلاة فاتحا قلب الله، مصغيا في الوقت ذاته إلى مخاوف الشعب، وقام بتنسيق جميع الجهود والتوفيق بين المواقف المتناقضة، وهكذا نشأت مدينة الله في أجواء شركة وتناغم. ووصل الكاردينال كوفاكاد أن متلازمة بابل ومسيرة نحميا هما طريقان للتعامل مع الواقع ومع العالم، فالإنسان يمكنه أن يبحث عن اسم والتركيز على مشاريع تمجد الذكاء الإنساني من خلال إيديولوجيات تبعد الإنسان عن الله، معتقدا بالقدرة على الاكتفاء الذاتي ومعتمدا على القوة الذاتية، كما وتبعد هذه الإيديولوجيات في الوقت ذاته الإنسان عن أخيه وتجعله منغلقا على ذاته ويسقط في تصرفات تحول دون أن يفتح قلبه للأخ وعلى التحاور، إلى أنه يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يتبنى طريق نحميا ويقرر العمل معا من أجل إعادة بناء القيم الإنسانية العظيمة، مثلما أعاد النبي نحميا بناء مدينة الله واضعا ثقته في الله، مثمنا ثراء التنوع، مشركا الجميع في البناء، مصغيا إلى الجميع ومتحاورا معهم في احترام وثقة. وإن كانت متلازمة بابل تبعد عن الله وتنزع الإنسانية جعلة الغلبة للفردانية والفلسفات المادية التي تخدر الضمائر وتجعل العالم الحديث في أزمة، قال عميد الدائرة، فإن طريق نحميا على العكس يقرب من الله ويعزز الكرامة البشرية. ومن بين ما أراد الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد تسليط الضوء عليه في محاضرته ما وصفه بالمشروع المشترك، واسترجع في هذا السياق ما كتب البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة حين شدد على أن بناء بابل أو بناء أورشليم يبدأ في كل واحد منا. ووصل عميد دائرة الحوار بين الأديان أننا لا نتحدث عن تاريخ مضى، بل عن أمر يصبح آنيا اليوم في عالمنا، حيث يمكن لكل واحد منا أن يكون بانيا للشركة أو مهندسا لبابل، وعلى كل واحد منا أينما كان في المجال السياسي، التربية، البحث العلمي، الطب، العلاقات الدبلوماسية، الدين، العائلة، عليه مسؤولية البناء على الخير والعدالة، وذلك كي لا تفقد الإنسانية جمالها وكي يصبح ممكنا الأخوة الشاملة والسلام. هناك حاجة أن نبني جميعا هذا الصور الكبير لمدينة الله، قال الكاردينال كوفاكاد، وأضاف أن على كل منا أن يسأل نفسه كيف يمكنه أن يتعاون في هذا المشروع المشترك للإنسانية الذي يتطلب انفتاحا كبيرا للقلب إزاء اللقاء والحوار والوعي بما نحتاج إليه جميعا، وأنه وكما كان يكرر البابا فرانسيس لا أحد ينجو بمفرده. قال عميد الدائرة، وأضاف أن لا أحد بالتالي يمكنه التقاعس عن العمل منتظرا أن يمسك آخرون بزمام المبادرة.
1: في ذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر، تعود إلى الواجهة مواقف الباباوات السابقين حيال تلك المأساة الرهيبة، وما رافق تلك المواقف من دعوات متكررة إلى السلام والحوار والمصالحة من أجل مواجهة الإرهاب والكراهية والعنف. في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأربع هجمات إرهابية أوقعت نحو 3000 قتيل، وكان البابا يوحنا بولس الثاني آنذاك في كاستيل غاندولفو عندما تلقى نبأ تلك الهجمات، وقد أصيب بصدمة عميقة، فلجأ أولا إلى الصلاة، ثم بعث برسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وصفا ما حدث بأنه رعب لا يوصف واعتداء لا إنساني جعل العالم يعيش لحظة مظلمة ومأساوية. في اليوم التالي وخلال مقابلته العامة الأسبوعية مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وصف البابا كارول فويتيوا الهجمات بأنها اعتداء رهيب على كرامة الإنسان، متسائلا كيف يمكن أن يصل البشر إلى مثل هذه الوحشية، وأكد أن الإيمان بالمسيح يمنح الأمل، وأن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة الأخيرة. في تلك الفترة نفسها كان روبرت فرانسيس بريفوست الذي أصبح اليوم البابا لاون 14 كان يشارك في اجتماع للرهبنة الأغسطينية في روما، وفي عظته بعد الهجمات دعا إلى عدم الانجرار وراء الانتقام، مؤكدا أن مواجهة العنف يجب أن تقوم على قيم الوحدة والحوار والسلام والمصالحة، كما أشار إلى أن الفقر والظلم يشكلان بيئة تساعد على استمرار العنف والكراهية. بعد عام على الاعتداءات الإرهابية هذه، جدد البابا القديس يوحنا بولس الثاني دعوته إلى السلام، مؤكدا أن الإرهاب والعنف والحرب لا تنتج سوى الكراهية والموت، وأن العقل والمحبة هما السبيل لتسوية النزاعات بين الشعوب. أما البابا بنديكتوس 16 فتوجه عام 2008، وخلال زيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة توجه إلى موقع البرجين التوأمين في نيويورك والمعروف باسم جراوند زيرو، حيث صلى من أجل الضحايا وأضاء شمعة تكريما لهم، وهناك دعا الله إلى أن يمنح السلام لعالم عنيف، وأن يهب البشرية الحكمة والشجاعة للعمل من أجل عالم تسوده المحبة والسلام. في الذكرى 10 للهجمات شدد البابا بنديكتوس على أن لا ظرف يمكن أن يبرر الإرهاب، مؤكدا أن كل حياة بشرية ثمينة، وأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب يجب أن يكون أساسا لبناء السلام. أما البابا فرانسيس فزار هو أيضا موقع جراوند زيرو في العام 2015، ووصف هجمات 11 من أيلول سبتمبر بأنها فعل عبثي من التدمير، محذرا من أن منطق العنف والكراهية والانتقام لا يؤدي إلا إلى المزيد من الألم والدمار. في العام 2021 جدد البابا برغوليو دعوته إلى الانحياز للسلام، قائلا إن العالم لا يستطيع أن يبقى محايدا أمام الحروب والصراعات. وبعد 25 عاما على أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، تبدو كلمات الأحبار الأعظمين متجاوزة لحدود تلك اللحظة التاريخية، فهي تضع أمام العالم خيارا واضحا لا ثاني له، إما الاستسلام لمنطق الكراهية والانقسام، أو العمل من أجل المصالحة والحوار والسلام. وفي مواجهة الإرهاب والموت تبقى رسالة البابوات واحدة، ألا وهي أن الشر لا يملك الكلمة الأخيرة، وأن الحياة والسلام والمحبة قادرة على أن تكون أقوى من العنف والانقسام.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة توقف فيها عند إنجيل اليوم مسلطا الضوء على المغفرة ولافتا إلى أنها قيمة أساسية في الحياة المسيحية، وقال: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد قائلا: إن إنجيل اليوم يحدثنا عن قيمة أساسية في الحياة المسيحية، ألا وهي المغفرة، وأشار إلى أن يسوع علم المغفرة وشهد لها حتى على الصليب، حيث صلى إلى الآب من أجل مضطهديه بكلمات نعرفها جميعا: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وأضاف البابا ليون الرابع عشر يقول: في نص إنجيل اليوم يسأل بطرس المعلم عن هذا الموضوع تحديدا: يا رب كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟ وأشار إلى أن كلماته تظهر قلبا سخيا، فالعدد 7 يرمز في الكتاب المقدس إلى الكمال، والمغفرة 7 مرات تعني المغفرة بسخاء كبير، غير أن جواب يسوع يذهب أبعد من ذلك: لا أقول لك 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات، أي بلا حدود وبلا قياس. ولكي يوضح ذلك بشكل أفضل يروي المخلص مثل خادم كان مدينا لسيده بدين كبير جدا يستحيل عليه عمليا أن يسدده.

0: فالمغفرة أساسية، أضاف البابا لمون الرابع عشر يقول: وإن غابت لا يمكن العيش بسلام، فعاجلا أم آجلا تنشأ في القلب وبين الأشخاص نزاعات واتهامات وأحقاد وانتقامات تدمر العلاقات وتفرق العائلات وتشعل الحروب. وحدها المغفرة، قال البابا لمون الرابع عشر في كلمته، تحرر وتعيد النور حتى حيث جعل الفقر المادي والمعنوي للإنسان وللحظة الأفق قاتما والطريق غير أكيد. وتابع مشيرا إلى أن المغفرة كنسيم عليل تبدد حتى أكثر الغيوم كثافة حتى تجعلنا نرى الشمس من جديد. وقد اختبر القديس بطرس ذلك مرات عديدة في حياته، لا سيما عندما التقى بيسوع القائم من بين الأموات على شاطئ البحيرة بعد أن كان قد أنكره وتخلى عنه أثناء آلامه، وسمع منه سؤالا واحدا: يا سمعان أتحبني؟ مرفقا بدعوة اتبعني، كما في البداية تماما في يوم لقائهما الأول وكأن شيئا لم يحدث. وهذه المحبة التي تنسى وتشفي ستكون بالنسبة إلى أول الرسل تأكيدا على رسالته. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر، قال البابا لمون الرابع عشر: لنسأل مريم العذراء أم الرحمة أن تساعدنا على أن نغفر دائما حتى عندما يكون من الصعب القيام بالخطوة الأولى، وأن ننشر بشجاعة ومثابرة نور المحبة الهادئ والشافي الذي ينتصر على الكراهية. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد وشه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى ذكرى 25 للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 من أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الأب الأقدس: أجدد صلاتي من أجل من فقدوا حياتهم ومن أجل الذين ما زالوا يحملون جراح ذلك اليوم المأساوي، وفي وقت يعاني فيه كثيرون من أخوتنا وأخواتنا من النزاعات والعنف. أضاف البابا لمون الرابع عشر يقول في كلمته: أدعو الجميع إلى الصلاة كي يمنح الرب العالم عطية السلام. وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن ذكر الحدث المأساوي الذي وقع قبل 25 سنة تحثنا على تجديد التزامنا من أجل السلام لا سيما بالصلاة، ونوكلها إلى شفاعة مريم العذراء.
1: لمناسبة اليوم الأكاديمي لجامعة الأرجنتين الكاثوليكية في بوينوس آيرس، ألقى عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوباكاد محاضرة الجمعة 11 من أيلول سبتمبر بعنوان: الحوار واللقاء، الطريق لبناء الإنسانية الرائعة. وبدأ عائدا إلى الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لمون الرابع عشر، فذكر بأن الأب الأقدس في هذه الوثيقة قد طرح سؤالا لا يمكن لأحد أن يقف بلا مبالاة أمامه: هل نبني برج بابل أم نبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معا؟ وتابع عميد الدائرة أن البابا يجبرنا على اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة من أجل خير هذه الإنسانية التي خلقها الله. وتوقف الكاردينال بعد ذلك عند صورة برج بابل التي يرويها لنا سفر التكوين، فقال إنها تشير إلى إنسانية تريد بلوغ السماء وتبحث عن السلطة وتسعى إلى ضمان الاستقرار وأن تقيم لها اسما. وتابع أن بناء البرج يتم التفكير فيه بدون أي مرجعية لله، وذلك على أساس كبرياء البشر. ولتحقيق هذا يتكلم

0: تتكلم الجميع اللغة ذاتها في اعتقاد بوحدة تقوم على تجانس الشعب وإلغاء الاختلاف. وأضاف الكاردينال كوفاكاد أن الله حين أدخل تنوع اللغات بين بناة البرج لم يكونوا قادرين على الحوار والفهم المتبادل، وكانت النتيجة الاستقطاب واليأس، ما منعهم من استكمال مشروع البرج. نحميا في المقابل هو نقيض برج بابل، قال عميد الدائرة الفاتيكانية، فقد كان نحميا النبي الذي كان عليه مواجهة بناء مدينة أورشليم المدمرة بعد السبي. وقد دعا نحميا العائلات مكلفا كل منها بإصلاح جزء من السور، وكرس النبي نفسه للصوم والصلاة فاتحا قلب الله، مصغيا في الوقت ذاته إلى مخاوف الشعب، وقام بتنسيق جميع الجهود والتوفيق بين المواقف المتناقضة، وهكذا نشأت مدينة الله في أجواء شركة وتناغم. ووصل الكاردينال كوفاكاد أن متلازمة بابل ومسيرة نحميا هما طريقان للتعامل مع الواقع ومع العالم، فالإنسان يمكنه أن يبحث عن اسم والتركيز على مشاريع تمجد الذكاء الإنساني من خلال إيديولوجيات تبعد الإنسان عن الله، معتقدا بالقدرة على الاكتفاء الذاتي ومعتمدا على القوة الذاتية، كما وتبعد هذه الإيديولوجيات في الوقت ذاته الإنسان عن أخيه وتجعله منغلقا على ذاته، ويسقط في تصرفات تحول دون أن يفتح قلبه للأخ وعلى التحاور، إلى أنه يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يتبنى طريق نحميا ويقرر العمل معا من أجل إعادة بناء القيم الإنسانية العظيمة، مثلما أعاد النبي نحميا بناء مدينة الله واضعا ثقته في الله، مثمنا ثراء التنوع، مشركا الجميع في البناء، مصغيا إلى الجميع ومتحاورا معهم في احترام وثقة. وإن كانت متلازمة بابل تبعد عن الله وتنزع الإنسانية جعلة الغلبة للفردانية والفلسفات المادية التي تخدر الضمائر وتجعل العالم الحديث في أزمة، قال عميد الدائرة، فإن طريق نحميا على العكس يقرب من الله ويعزز الكرامة البشرية. ومن بين ما أراد الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد تسليط الضوء عليه في محاضرته ما وصفه بالمشروع المشترك، واسترجع في هذا السياق ما كتب البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حين شدد على أن بناء بابل أو بناء أورشليم يبدأ في كل واحد منا. ووصل عميد دائرة الحوار بين الأديان أننا لا نتحدث عن تاريخ مضى، بل عن أمر يصبح آنيا اليوم في عالمنا، حيث يمكن لكل واحد منا أن يكون بانيا للشركة أو مهندسا لبابل، وعلى كل واحد منا أينما كان في المجال السياسي، التربية، البحث العلمي، الطب، العلاقات الدبلوماسية، الدين، العائلة، عليه مسؤولية البناء على الخير والعدالة، وذلك كي لا تفقد الإنسانية جمالها وكي يصبح ممكنا الأخوة الشاملة والسلام. هناك حاجة أن نبني جميعا هذا السور الكبير لمدينة الله، قال الكاردينال كوفاكاد، وأضاف أن على كل منا أن يسأل نفسه كيف يمكنه أن يتعاون في هذا المشروع المشترك للإنسانية الذي يتطلب انفتاحا كبيرا للقلب إزاء اللقاء والحوار والوعي بما نحتاج إليه جميعا، وأنه وكما كان يكرر البابا فرانسيس لا أحد ينجو بمفرده، قال عميد الدائرة، وأضاف أن لا أحد بالتالي يمكنه التقاعس عن العمل منتظرا أن يمسك آخرون بزمام المبادرة.
1: في ذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر، تعود إلى الواجهة مواقف الباباوات السابقين حيال تلك المأساة الرهيبة، وما رافق تلك المواقف من دعوات متكررة إلى السلام والحوار والمصالحة من أجل مواجهة الإرهاب والكراهية والعنف. في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأربع هجمات إرهابية أوقعت نحو 3000 قتيل، وكان البابا يوحنا بولس الثاني آنذاك في كاستيل غاندولفو عندما تلقى نبأ تلك الهجمات، وقد أصيب بصدمة عميقة، فلجأ أولا إلى الصلاة، ثم بعث برسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وصفا ما حدث بأنه رعب لا يوصف واعتداء لا إنساني جعل العالم يعيش لحظة مظلمة ومأساوية. في اليوم التالي وخلال مقابلته العامة الأسبوعية مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وصف البابا كارول فويتيوا الهجمات بأنها اعتداء رهيب على كرامة الإنسان، متسائلا كيف يمكن أن يصل البشر إلى مثل هذه الوحشية، وأكد أن الإيمان بالمسيح يمنح الأمل وأن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة الأخيرة. في تلك الفترة نفسها كان روبرت فرانسيس بريفوست الذي أصبح اليوم البابا لاون 14 كان يشارك في اجتماع للرهبنة الأغسطينية في روما، وفي عظته بعد الهجمات دعا إلى عدم الانجرار وراء الانتقام، مؤكدا أن مواجهة العنف يجب أن تقوم على قيم الوحدة والحوار والسلام والمصالحة، كما أشار إلى أن الفقر والظلم يشكلان بيئة تساعد على استمرار العنف والكراهية. بعد عام على الاعتداءات الإرهابية هذه، جدد البابا القديس يوحنا بولس الثاني دعوته إلى السلام، مؤكدا أن الإرهاب والعنف والحرب لا تنتج سوى الكراهية والموت، وأن العقل والمحبة هما السبيل لتسوية النزاعات بين الشعوب. أما البابا بنديكتوس السادس عشر فتوجه عام 2008 وخلال زيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة، توجه إلى موقع البرجين التوأمين في نيويورك والمعروف باسم جراوند زيرو، حيث صلى من أجل الضحايا وأضاء شمعة تكريما لهم، وهناك دعا الله إلى أن يمنح السلام لعالم عنيف وأن يهب البشرية الحكمة والشجاعة للعمل من أجل عالم تسوده المحبة والسلام. في الذكرى العاشرة للهجمات شدد البابا بنديكتوس على أن لا ظرف يمكن أن يبرر الإرهاب، مؤكدا أن كل حياة بشرية ثمينة، وأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب يجب أن يكون أساسا لبناء السلام. أما البابا فرانسيس فزار هو أيضا موقع جراوند زيرو في العام 2015 ووصف هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر بأنها فعل عبثي من التدمير، محذرا من أن منطق العنف والكراهية والانتقام لا يؤدي إلا إلى المزيد من الألم والدمار. في العام 2021 جدد البابا برغوليو دعوته إلى الانحياز للسلام، قائلا إن العالم لا يستطيع أن يبقى محايدا أمام الحروب والصراعات. وبعد 25 عاما على أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 تبدو كلمات الأحبار الأعظمين متجاوزة لحدود تلك اللحظة التاريخية، فهي تضع أمام العالم خيارا واضحا لا ثاني له، إما الاستسلام لمنطق الكراهية والانقسام أو العمل من أجل المصالحة والحوار والسلام. وفي مواجهة الإرهاب والموت تبقى رسالة البابوات واحدة، ألا وهي أن الشر لا يملك الكلمة الأخيرة، وأن الحياة والسلام والمحبة قادرة على أن تكون أقوى من العنف والانقسام.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع كريستوس.